0: just give me 5 minutes more.
1: You sure know how to wear a girl down, don't you?
2: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: التنمر سلوك مؤذي، ممكن يكون بكلام، بسخرية، بتهديد، أو حتى بتعمد استبعاد وتجاهل لشخص. المشكلة إنه أثره ما يتوقف بس لهذه اللحظة، أحياناً يهز ثقة الشخص بنفسه، يأثر على دراسته وعلى حياته وعلى علاقته بالناس. لهذا مواجهة التنمر هي مسؤوليتنا كلنا، إذا بالبيت، بالمدرسة، بالشارع، وحتى بالشغل، من خلال نشر الاحترام والانتباه لأي سلوك ممكن يؤذي الآخرين، وما نسكت عن أي تنمر.
1: There are people whose presence feels calm without effort, and being around them teaches you something without words, and that tells you a lot about the environment that you are in. So from time to time, try to ask yourself, am I in a good environment or not? Without knowing, these things can affect you and affect your path. 101.5

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

مو كل شخص تعرفه يعني صديقك المقرب. الصديق الحقيقي هو الشخص اللي يكون مرآة صادقة إليك ويشوفك بدون تصنع أو مجاملة. وجود الصديق المقرب بحياتك مو بس ينطيك دعم ومساندة، هو يساعدك أنه تتجاوز الضغوطات والتحديات اليومية، ويساهم بتقليل التوتر ويعزز من صحتك، وحتى يساعدك أنه تاخذ قرارات أكثر توازن. فالصداقة الحقيقية مو بكثرتها، هي بوجود شخص ممكن أنه تكون وياه على طبيعتك ويكون موجود إلى جانبك بكل ظروفك.

نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

بلاد الرافدين، مهد الحضارات وأرض الماء والخصوبة، على ضفاف دجلة والفرات نشأت الحضارات العظيمة، وعاشوا أجدادنا بتناغم ويا المياه اللي هي هبة من رب العالمين. بس اليوم هذا الأرث العظيم بخطر، فالهدر المستمر لهذه المياه يهدد أنه نفقد هذا المورد الثمين، مورد الحياة اللي صنعت أمجاد الماضي واللي هو يحمي مستقبلنا. فهدر المياه مو مجرد خسارة لقطرات، بل هو فقدان للجذور والجزء من هويتنا وحياتنا. خلينا نحمي سوى بلاد الرافدين بالحفاظ على دجلة والفرات، وبالحفاظ على كل قطرة مية، إنه نستخدمها بحكمة، لأن الماء بالعراق مو سلعة، هو نبض الحضارات مستمرة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

إذا أنت من الناس اللي تشتري عبر الإنترنت، فهذه الخطوة ممكن توفر لك الوقت وتقدر تختار اللي أنت تريده بدون دوخة رأس. بس لازم تحرص على التعامل ويا متاجر ومنصات موثوقة، وتتأكد من بيانات البائع قبل ما تتمم عملية الدفع. والنصيحة أنه تحتفظ بفاتورة الشراء أو رسالة التأكيد وسجل الدفع، لأن ممكن تحتاج إلها في حال تأخر عليك الطلب أو صار أي شيء خطأ بعملية الشراء.

0: التثاؤب فعل بسيط يتكرر عدنا غالبا كل يوم. المفاجأة أنه ماكو واحد يعرف على وجه اليقين ليش إحنا نتثاوب. فبعض العلماء يقولون أنه التثاؤب هو يساهم بتبريد الدماغ وينظم حرارته، ووظيفته البيولوجية الحقيقية لحد الآن ما واضحة تماما، لكن اللي نعرفه أنه هو سلوك معدي بين البشر. يعني هسه وإحنا دنسولف ممكن أنت تتثاوب، أو إذا شفت واحد قدامك ممكن تكرر نفس الفعل. والدراسات تقول أنه شبكات الدماغ اللي ترتبط بالتعاطف والمهارات الاجتماعية تتنشط لما تشوف شخص يتثاؤب، وبالتالي أنت تكرر هذه الحالة. فحاول تراقب سلوكك اليومي وبفضول، فالوعي ببعض التفاصيل يفتح لك أبواب فهم أوسع عن نفسك وعن الآخرين، وحتى أبسط الأفعال اللي نعتبرها عادية تحمل دلائل عميقة على أنه شلون عقولنا وعلاقاتنا الاجتماعية دصير.
1: You might think you've peeped the scene. You haven't. The real one's far too mean. The watered down one, the one you know, was made up centuries ago. They made it sound all whack and corny. Yes, it's awful, blasted, boring. Twisted fiction, sick addiction. Well, gather round, children.
2: Zip it, listen.

لا تصدق اللي يقول لك الفرصة تجي مرة واحدة وبعدين تروح. الحياة مليانة فرص، وإذا راحت فرصة مو معناها انتهى كل شيء. يمكن اليوم باب نسد بوجهك، بس باكر راح ينفتح باب أحسن منه. ويمكن الشيء اللي تزعل عليه هسه بعد فترة تكتشف أنه عندك شيء أحسن منه. المهم ما تتوقف ولا تخلي خيبة واحدة تكسر عزيمتك. استمر بالتعلم، استمر بالمحاولة، وخليك مستعد لاستقبال الفرص.

دقيقة واحدة من الغضب كفيلة أنه تضعف جهازك المناعي 5 ساعات. الغضب ما يأثر بس على نفسيتك، هو يحفز استجابة الجسم للتوتر ويرفع عندك هرمونات الضغط الكورتيزول، ويسبب لك التهابات تأثر بشكل مباشر على صحتك البدنية وعلى وظائف القلب. لهذا حافظ على هدوءك لأن صحتك أولوية.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

بعالمنا السريع العلاقات الحديثة صار لها تحديات هواية، من ضغوط عمل ومسؤوليات عائلية وحتى الضغوط المالية. والحفاظ على العلاقات الصحيحة يريد منك صبر وتفاهم وتعاون مستمر. والعلاقة الناجحة هي مو ساحة صراع، هي مساحة شراكة يتعامل بيها الاثنين مثل الفريق الواحد، يواجهون تحدياتهم سوا ويكملون طريقهم سوا. وكل ما زاد الشعور بروح الفريق بين الاثنين صارت العلاقة أكثر استقرار.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

hear the same. مسافة الأمان مساحة صغيرة بينك وبين السيارة اللي قبلك أو اللي بعدك، ممكن تنقذ حياة وممكن تجنبك حوادث لا سامح الله. فلا تكتفي بمراقبة السيارة اللي أمامك، حاول تتابع حركة المركبات اللي تسبقها، هذا رح يمنحك وقت أكبر حتى تتصرف إذا تعرضت لأي موقف مفاجئ.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: الأم هي قلب البيت النابض، والأم هي الحنان والمحبة، والأم الحنونة اللي تربي قبل الكلام. فالطفل ما يحتاج أم ما تخطأ أو مثالية، يحتاج أم تعلمه، تسامحه وتحبه بدون شروط. الطفل ما راح يحفظ هذه النصائح اللي تقدميها والأوامر اللي تمليها عليه. الطفل راح يشوف نظراتك ويقلد كلامك، وراح يعيد كل الأشياء بتمثيله وبدقة. ولأن أنت أول وطن يسكن هذا الطفل وأول امرأة يشوف بها العالم، فخليج حنونة لكن حازمة، وخليج حاضرة ويا بالتفاصيل لكن بدون ما تضغطين عليه، لأن أنت تشكلين قلبه قبل ما ينطق كلماته.
1: I was going to go easy on you, not to hurt your feelings, but
2: I'm only going to get this one chance. Something's wrong, I can feel it.
1: It's just a feeling I've got, like something's about to happen, but I don't know what.
2: If that means what I think it means, we're in trouble, big trouble, and if he is bananas as you say, I'm not taking any chance.

الحياة تتغير باستمرار، لا فرح يبقى مثل ما هو ولا حزن يستمر للأبد. لذلك استمتع بلحظاتك الحلوة بتواضع، واستقبل الأيام الصعبة بالصبر والأمل، ولا تخلي ظروف مؤقتة تحدد نظرتك لهذه الحياة. خليك دائما على يقين أن كل مرحلة راح تمر، فخلي قلبك ثابت، خطواتك متزنة، واملك الحاضر بإيدك.

0: It was almost love. It was almost love.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو آي بي أف أم.

الحديد من أهم العناصر اللي يحتاجها جسمنا حتى يشتغل صح، ورغم أنه هو موجود بكميات صغيرة داخل جسمنا، بس النقص بهذه الكميات يسوي مشكلة صحية، منها التعب المستمر، الدوخة، وحتى ضعف المناعة. فإذا أنت حسيت نفسك تعبان على طول وعندك أعراض مثل الشحوب أو الدوخة هذه المتكررة، فحاول تروح للناس المختصة وتسوي التحاليل وتتأكد من صحتك. فالحديد مهم لجسمك، لأن ينقل الأكسجين، يزودك بالطاقة، يحافظ على المناعة. وحاول بنفس الوقت تقلل من الأشياء اللي تقلل امتصاص الحديد بجسمك، مثلا شرب الشاي أو القهوة بعد الأكل مباشرة، منتجات الألبان وبكميات كبيرة وتناولها، وبعض الأدوية وممكن تسأل بيها الناس المختصة. وبالأخير نقول الحديد مو بس رقم بتحاليل، هذا عنصر أساسي لطاقة يومك ونشاطك وحتى المناعة الجسم. فخليك مهتم بالأكل وخلي الحديد دائما مضبوط داخل جسمك.

العراق أول دولة بالشرق الأوسط دخلت خدمة التلفزيون بعام 1956. شهدت بغداد انطلاق أول محطة تلفزيونية بالمنطقة، خطوة سبقت العديد من الدول العربية بعدة سنوات، حتى تصير الشاشة العراقية نافذة جديدة تنقل الأخبار والثقافة والفنون للبيوت. وكانت البداية قبل ذلك بعامين، لما اجى أول جهاز تلفزيون للعراق بمعرض دولي ببغداد، وتحولت الفكرة لاحقا لمشروع إعلامي رائد. فكان العراق دائما من أوائل الدول اللي خطت خطوات رائدة بمجال الإعلام والثقافة والتكنولوجيا.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.
1: I guess for now you've got the last laugh.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل

المساحة اللي قدام بيتك هي ملك للدولة ومخصصة للمشاة والخدمات ومرور الآخرين. التجاوز عليها يعتبر قانوناً غصب لعقار مملوك للدولة، فالبلدية بأي وقت ممكن تجيك وتبلغك، ووراها رح يصير تفليش للتجاوز واحتمال يوقع عليك غرامة.

السعادة ما ترتبط بس بالظروف، ممكن تدرب العقل عليها من خلال عادات يومية بسيطة تعزز عندك الشعور بالرضا وبالرفاهية. مثلاً ركز على الأمور الإيجابية اللي تصير كل يوم، وتجنب أنه تقارن حياتك بحياة الناس، ومارس نشاطات بدنية وساعد الناس، ودائماً عزز عندك شعور الامتنان.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

script, but the story isn't mine anymore. تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.